0: اسرا زاهدی ارنجمنت مسعود نیکنام.
1: Radio Orient gibt's auch als App für iOS und Android. Immer dabei. Radio Orient im App Store und bei Google Play.
2: Молодія, молодія. العميد من عند ربي شاهد. الله يرحم لي مرت. نيكولا. أولجي.

سن باصت مش عايز كتير انا فديتك عمري لو حبتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نوع ولفيت هالدنيا كاملة من ايطاليا للبحرين قد ما دور مش حلاقي زيك